ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن

خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر

لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق

أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.

الْعَمِيدِ. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

0: من أذن له
1: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى

تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم.

يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين

الكافرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم

هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء.

فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن

أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

الْغَافِلُونَ ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

هو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون.

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا.

بعدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

إلا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من

الْأَرْضِ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ

السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون.

بصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء.

أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم

فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرى

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى به

عيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلوا

0: يسيرا
1: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون

الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا.

إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا.

الله أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين.

الذكر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إن

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن

رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا

كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا

فاصبر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة

إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم

يَمْكُرُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان.

نَزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير

تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو

يوم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي

لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا

سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا.

أسنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون

به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة

كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم

يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر.

على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم

فالجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذ

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين

ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة

تمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

فيكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم.

0: خير الأنبياء الكويت لا جل خير الأنبياء خير الأنبياء الكويت لا جل خير الأنبياء
1: خير الأنبياء الكويت لا جل خير الأنبياء

الدلاء جل خير الأنبياء خير الأنبياء الدلاء جل خير الأنبياء لقد مدى ذكر جران الأولياء الدلاء جل خير الأنبياء Jalla khairul anbiya.

0: فنا في الأدوار في الرداء
1: الأولياء
0: الكرامة يا حمل بيرد القلب ملامة

0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Yiti Toubandam.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici Toubandam.
0: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
3: يسر رسول الله قتيم مولدي يدوم لنا بسرا يفي خير موردي يسر رسول الله قتيم مولدي يدوم لنا بسرا يفي خير موردي وخالي إلهي كل لر بجائمات لا دار قد ديدان لخب ومفسد محمد المختار لم يأتي مثله وليس يجي مثله نهم سيدي محمد المختار لم يأتي مثله وليس

وثقت برب العرش عبدا لونه. وما سأل قلبي بر لا سعة خيدي. لخير البرايا من قلامي بسارة ولي قالت تخسيسا به نفس تهتدي. داني إلى أهياه سيسهر كونه لخير الورى شرفا هوى كل سود دي. أدياتنا تصفى لدى الله سرمدا

من دعا للحق والحق ديننا. بأقدام سير أسدنا على كل مرشد إلى خيرنا تنهو المفاسد كلها. وتنهو لنا الخيرات من خير منجد. سببت لخير الله ما لم يلح به. وسب لخير دهر مولاي هستدي. سببت لخير الله ما لم يلح به. وسب لخير دهر مولاي هستدي. سببت لخير الله ما لم يلح به. وسب لخير دهر مولاي هستدي. إلى الله بالمختار وجهت ما به. أويت سلالا سابيا.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
1: على الموسى بعد المهيا شبيح إلهي مثلي على من عدا مهيبا مهبا صبورا صبوح.

سرم رجوع إلهي فصلي على من هدى مطيعا مطاعا يرصد الجموع إلهي فصلي على من ذهي ببر وماه بكل قبيح صلاة تقول البلاء والردى تجر منا لا تسوب مشوح صلاة تراقي لنيل العلا تقر الأقول بأقد صحيح

دخول جنان ثقيلا تريح ومن لم يلنا جو ينتظر بكل ثقيل ونار له تبرنا لا خيرنا بالولى إذ الموسى خد تفى بالرجوع عديم تداه لباهي نداه جزيل.

الصدر الى الا الله الصدر الى الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على

سم رجوع إلهي فصلي على من هدى مطيعا مطاعا يرشد الجموع إلهي فصلي على من به ببر وماه بكل قبيح صلاة تقول البلاء والردى تجومنا لا تسوب مشوح صلاة تراقي لنيل العلا تقوي الأقول بأقد صحيح

الكريم شفيع المسيح والمتمال مقبيل مقتضى به والوكيل الوزير الربوع مرابا مراب الرسول النبي مذيب العلاه الكريم فشيح.

دخول جنان ثقيلا تريح ومن لم يلنا جو ينتظر بكل ثقيل ونار له تبرنا على خيرنا بالولى إذ الموسى خد تفاب الرجوع عديم تداها لباهر الندى جزيري لوافتنا الربوع عديم شنا الذي قد هوى سجايا الكرام بفضل المنوع فلا ينتقي أن يبوى زكي بمد عذيب لخير شموع فما نبي الكريم علي يقوم الأنا والعدا والفتوة يزاقي بعد الأراه العزا ويدلو سدى والسلامات موح

بسكر على جذب قلبي لهب مشيح لعدي رسولي الذي سرمدا أصلي عليه بمده مريح فكن سيدي للقديم دنيه شفيعا ليوم الأنا والكلوح عليك سلام الذي أتقي لدي ختاما بفوز يريح

سودا وأصلح أموري وزدني نعيم وأخرج عيوبي وزدني غلا وأبرئ سخامي وفرج الغموم ولا جوزي أني غني مهلكا ولا جوزي أني بكوني لحيم هيني لئيم أسير الهوى.

0: المصطفى وسلم سلاما عليه يدوم.
1: منادي ما كلامي لمن ساسى اليما كما ساسى الشيطان والجهل والخماي. مدادي وقلامي لمن ساسى اليما كما ساسى الشيطان والجهل والخماي. ما لو انا لخا اسن خلقه اماي ما زي بالماخ التي قد مترمى من النار وشيطان خرس من لما بربي لا خدان من عنده الاسماء. نويت بمدي من اتاني نواله واني بما لاختير خطا حياله. نساكات مخننا سخط مثاله ووجعني الدنيا واخرى جماله. نبس فينا لله جل جلاله بمتي لسي امداه سحسات حسنا. يرون بجاه المصطفى الله للسمن علي من الباقي سلامه حيث ان. يقيني يقيني ساتبيتي ولا لان ولي خاد ربي بالنبي البسر ولا مان. يميني علي اعتيري سنة سبيل كماني دون لورين سبيل بخير. تربت بيني كيس بنت مايه ويني يريان بأساميه. فمالي نايب دسير بجايه وليبان خير سهيب دست بايه. سويت تاريخ القوم وقت انتدائه ولي قتل الهاجات بروحي والبسيح. اليا جميل للبيج المجملي لوجهي لا يسب رايا المجملي. أموت لوجه الله ما سفك الكليه وقلت لأرلاء المخافى المهملي. على المصطفى سلامي مكملي ما لالي ولا شعب منه أمتي. إلهي للمختار مختار وصفا وصلي بتسليم ألي وشرفا إلى المنتقى وسل سرورا وخدما ومني تقابل خدمتي والتعاسما. أقول إلهي سلمني وسلما على المنتقى بالاسم من هب مخبي. لو خط نوالا فائخا في نواله وشدوا جمالا رائخا في جماله. لو تبي كوني سرورا لآله وعصابي بسرا لو مهرجاله. لو تبصلاة ما سلام بآله وعصابي وايدا جل عن مثله. رباي مدول للسي مطمخ نموي ويني إلى الجنات بالبشر منامو. ربطت بكل مؤمن ما مسلم إلا الله يمري خادم وسلم. رسول كريم لا إبا مكرم بشير نسير منه بنفط والنري. سقاني بكاس الخوم من نور الهجاء بكوني قديما للسي قبل فرجاي. فنمت من اللهنا يترنى تجاه لربي وباب الله لم يكن مرتجا فنمت من اللهنا يترنى تجاه

مؤمن المبهوس بنفط والبسيط وخانلونا ربي بي ومولي خموه ووالله الاخير به دهر مجرمات وينوبي نبي مهيب ومسلمه مؤمد المختار المحسن ومكرمه وجيو لدى المولى تعالى مقدمه لولين به تسديد والبسر بسمه لربي لسيلي خادما سهت مطلقا سكوري على ماي به فست بارتخاء لخير تعدت اول الركب فداني العيبي لسي بخلص اراي وبمنتقى كل من العيب تعرى فنعيد فل الله في لوي جرى بخير مآين دون مكر ولا خوف كلامي عليها دين يقدام نقمته ويقدامه أن خال العدي ووسمته هاتوا بربي من كفاهم بنقمته وقلت وخير الخلق كلي ورحمته قد انصرفا لله آجي بخدمته لخير المرى من خاد لي أفل للإفتين نعوت إلهي وهو مهن المتدي وساق لخيره بالنبي كل مهتدي نعي سجاب الله بسن مهتدي وبي لوجه الله أقن لمهتدي داني لامة المخافة محمد إتات ربي موصلا في سبيل أنا لاني الباقي أجل الفليلة وينود خيري دهر داير سلتي أقول بل المختار تنو جميلتي سراجا نخو من بالعلوم جليلتي أتيو إلهي خادما للوسيلة مماد الكافي بليات بالدره طبقت ماد المصطفى سلطة به وقد سلطة الله دا أهلا تجنبه

تل رفت قبل الهام عبدا لبن هناي أجاب بك المولى بهاي مسردنا لسانه كما سافى فاديم وايدا أنا لاني المولى بك نرسنا وضعوا إلى خير نقامة من سنة على المصطفى في أدى في قتاله سلاما كريما ناظم من رجاله على المصطفى في أدى في قتاله سلاما كريما ناظم من رجاله أبوت وإني سور لن في علي سيدا متاعا فائسا برساله عليه صلاة مما صلاة من بآله وأصحابه وسدا ودامت من الدهي أصلت البلاء والجهل والفقر والأنا ولي خطايا مختار ما تاب من خناي إلا الله يا أمديمة كيا من لو سنا أقول وقصدي شكري في دور أسمنا إلهي بجاه المنتقى قتل المناي ولي شكر سامك وصن مع البرير لك شكر وتحميد يا خير مالكي على من سهب على كل ساره لك نار يا بردن على المسارك شكري على من جادلي بالمناسك ليسر يوبي وهدي بي كل ناسك وعني على خير الورى سرمد سني وتغطى برب الأرض الجهود والعافية ما المستقى والله اللي مخلد سبع وتغطى ما المختار بالله وحده عليه السلام من بيقف ما وخادمي سوي ولي كان بالغنى ولي قاد إخلاصا بقط ما سهي ولدت قديما في امتناي محمد عليه صلاة الله ما صاد لي ولدت قديما في امتناي محمد عليه صلاة الله ما صاد لي ولدت قديما في امتناي وسيلتي عليه السلام على مهلي يصاف اسمين وما كل سيل من وسعين ورتبة عن المصطفى في خلقه الآيس المهلي وجيه وسول واسل واسم شعب به مخنان يا الله أنقسم وسيء من هو باب وسيء وسيلة إلى خير رب الشكر قد ما له وفي الكريم وايد وحده أتى بليس ونمالس الجور بيره ولي النبي للبلا يا رسول من بي لي سوانا ساخصوص الموسفين ودادي لربي والمخافة ويسبه ومن أبوه والله لي كان بالأفين وسفته بباق سر طاب النبي خديما لخير الخلق بالمخس والسفين أرومور إلى من كل يا دهر يجلوه لأصاب من خلبي يواهم ويملوه

العار لان سهدين نبي خايد لهم سرورا متيا تخدم متيا مدرون اي باتي داري نسف النفابهم الهي لخيري كل ما ليس أبا الله وإلا كونه سيدا بهم وخدا وخلقه فار والكل جسوي أسودنا لله دام سبي في دجا وكل سجا راشي سبك في سوي أسود متي يفسد لوم ستجرهم يبو جبان يكي ويمهر تجرهم أيا خادم المختار لا تنسى سموي فمن ينسه فالمطمة مختم أبو بكر صديق صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الخار أنبوي أبو حسن الفاروق خسرا ونادهم بيت سدين المصطفى إسيس سيون أبي صاحب من لا أبنى فعن سلايا لو نور ثم النور نهم المبوي هوي أبو ستي المختار وهو من أمه علي لا تفكير نهم المجرهون أسفى رسول الله إني قديمه مهيبنكم في الله والله يبلهون نادي يا رب الله يا نعم المعيدن أن الميلة مقتيرة والأقوى أخمن نبث لك عبدا لمولاي وحده قديما لمن أمدرك كان لا تنسنو نسعت بنا المين بالاقماد لفردنا لا اقل خلونا ان هديدنا نويت دواما سكر صبر خادما لخير الورى نعم الاسير مسينا نبي رسول خير عبد وسيد خليل نبي مشروع ليس يعلم نجيم قريب ساكن وهو ساكن جواد كريم بالمكاريم يحسن نقي تقي صالح وهو مسلم بشير لمن لله بالحق يحسن نبي نديب صايا معصب نسير لمن بالكفر والشرك يعلم نسير بلا خيس عليم علم سقي بلا من كلاما يلين نجيب نجيب ناسب وهو ناسك أولا أمرنا إلا في خير اسمه نقيب رقيب مستجيب سسب مسيح ملا سنوى وما ينهو مسنوى نسيب نسيب سعطى يا مقدم هو الناس والميسان يمل ممكن نبي له سان أسيم مبين هو المصطفى المختار وهو المؤين نبوات قبل البرايا قد انجلت لو سقينا الجد في دين يحسن نجيد مجيد موسر من لو انتهى مالا وابن فلان ومهلن ومهلن لبالي ويبكاي فبسيطنا انا بك
كوني خديما مصطفى تتبينوا نسيت به سر والجهر اللي بدات به قاد لي رحمن سترا ياسنوا نويت عار الرحمن في خدمتي لمن الى خير نهلي ساق من ليس يسكنوا نبالي سوى نبينا بلاه أسدا وسيقى إلى خير الذي يفكاهنا نال وايد الخير من دابه فرادي ومسني أكبر ثم لينا نبت به أرلا أسايد أسفا علي سلام خير مغنين يمكن نصفات كل من الافتارات وسنات انساء ربيه بين نصفت بكوني عبد ربي خديمه وصفى بي امري ودار الموتن نويت بما لاختير شكرا لخدمة لخير الورى نهم المخافى المؤين كتبت وصليت رخصا وسرت وقبلة رب الذي به توترت كلامي ونياتي وفي اللي توجهت إلا من كماني صوب النور وسكر كماني أبي سماني من جملة لنا ولي خاد أبابا لأسكر المسكاي كتبت وقدي شكرا ربي مخاطبا لمن هو أنك الكليسة سألنك كرمت وففت الكل يا خير مسلم عليك صلاة تجيبها أخجل المسك كسبت دجانا وأرسلتنا مهن عليك سلام نعرف يصدر بنك كروبي يا مفتاح واني جلوتا وقبل داسا ساتا وجهل وليتا كسوتا كما أتم تسل رجايهم ومن قبل خالص آخر من فكاي كسوتا دجا قلبي وكل أميته بيتي لسيما مستكى مستكن أسكاي كوسوك تسقيني بأعصاب سارت ولي قطفيلا أفجل البحر والفلتاي كتابك ديني وهو خلي ونسين أداني بالهادي ونفسي بإسكاي كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به الأهدى وصنف وسركان كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به الأهدى وصنف وسركان لمولاي حمد وهو نيم الكبلاء ولي خاد بيل نخجل البهر والمملاء لولا شكر الذي لم تعلو هو الوايد المهن الذي كثر الخلاء لو شكر مني بعد أبي مخاطبا لمن جود لي خادم أخير الأثناء لك سكو تقديم يا آخر سيد لدى الوايد الخار رب ورجنا لك الهلم والأهمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأسلام
لك الفن يا مختار يا سيد الماي. عليك سلام الله يا من ما سلم. لك الفن يا مختار يا سيد الورى. عليك سلام الله يا من ما سلم. لانت امام رسل خطيا انهم طلاقك في الاسراء والكل خسرناي. لبس ثياب المجد والفن والولاء وفيك من الاخلاق ما يتلقنا. لقيت من الله ما دالنا مهان. ارى انك ليس لسيس بوم فلا لمن يا يقين منك نيل المال دا اتى يا بشير تطفى الفقر والمهلا. لمن خادوا جل لكم ستجرهم أصاب سديد يورث الفقر والختناء. لك نار أقيم إلا صلاته. عليك ما تسليم يا من ما الكرناء. الله يبليك ودبي مصطفى صلاة. تجعبنا خادمنا أراسنا ألي اعتمادنا لأننا خادمنا لأبدن بي أسرى وخطيا وساسنا. ألم سبا خير البنايا محمد صلاة المسيح خادم خلد الوسرى. عليك صلاة الله يا خير مجتمع بتسليمه يا من أدى الأسل والفرحان. عليك سلام من لولم كله كما فيك لي خاد المسيحات ورجال. عليكم صلاة مثلا من باسمكم من الواسي الداخل التي قلد ربهاي. ألو تهتلا الله يجريك خير من لو سقوة خطو جب الله نوداي. يا سيد من الله كابدا وسيدا خليلا به بن خادري شكر خطهاي. أتا يا وفي بر وبهر تقودني إلى شكره مستيبا نفسه المرهاي. عجائب في البر والبحر لي بدت بكوني كمقدومي ولي أوصل النفاق. علومي ويرفاني وسهي سكيت لمن بيك لي خاد تواليه فوسرحان. أنا بموت الله يعني موته وصفى آياتي من لغيري كفاسرهاي. اللهم يا هد يا كريم يا سلام يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المذكور وعلى آله وسهبه صلاة وسلاما وبركة يقضيته فيها خيره أبدا. لرب البرايا نوختنا كلي بمطير لي من خير موصل ولا كل لساني وأقلامي وقلبي وجسدي لمغن كريم ما في جلنا المسر. لنا أرسل المختار عبد المخدم قليلا به بن فائق الجملة التليم. لو دارم دائي خديما مخاطبا ولنخاد في أمدائي أرجو الإليم.
لكن مجسات الخر يا خير سيدنا عليك صلاة الله يا جامع السميع. لقد كنت صبارا سكورا وناسيا عليك سلام الله يا ماهي الجميع. لك المجسات الخارقات التي بها أتقبل من خير المراج مثل رسلين. لك صروخ سارت بساق بدهوة كمن صاخ بدر سايد سم بالفل. لمن ارسل الآية التي قتني بها كتابا نسيسا بين الحق بالحسن. لساني يولوا سانا دلوم بكم وأودعت روحي ونفسي مع الفهم. لو دارني آتي وإني وختمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكن. لأنت القليل نيب يا خير صافين وسرواك لم يخلق باخ أما كلين. يسورك مني سما كنت يا مهي فاني برؤي بالبصارات ساتي. يسارك مني سما كنت يا مهي فادي ورهي بالبصارات ساتي. يود مساياك التي لن تعالها مدين لسي ألسمت نفس بسهي. يقيني ترك أمداه سيد كفاني به الباخي سويل سلم الخير. يميني الليادين خط نوار لن بختمات خليس المدينة سهدي. يصلي بتسليم عليك الذي نفت به قبلة منك الهادي يا برميم. يجيوك مني كل وقت مساجد رلاه وسكر الله فخذب في الأيام. يصلي بتسليم عليكم بأهلكم وأصحابكم باخنا بانية بالوهي. يواصل للباقي بصاراتنا فين ذكى الدهر يا ساسق والفل والولي. يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باخنا بانية بالوهي. يبصيرك الباقي بختي كرامة وإن كنت أمر للمدينة تسانه. يوجي وربي كل ما لا وهبه لخيري بكدارين يا جالب الوحي. يوصيل للباقي بصارات نافين بكدار يا ساسق والبل والولين. يبجيل كلك اليوم مهتد وإن سارا

جيل كل كل يوم مقدم وينسى ربي لا أرى دهر ساوي. مقامات بيتين أرجو بفضل الله مما يوبخه وينال قوم فارغني موبخه أرجو بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرسخه خزائن ربي فتعدي وساسات لخير نفع دنيا وأخرى وبرسقون وتي شكرا مني صرف وباسرا به المستوايا خير وات يسيخ خرجت من ماي بربي من العصا ولا ينتهي النهي الذي يتبسق كتابك يا خير البرايا سادتي يامين كل يوم في سور ينفقاي هدفت لداني وسنست من تقو إلى خيرنا والكل خركان يبلغاي قديم كرالنا انكفق بشكره لوجهي لسي منه بي فيك انسقاي حتياته أنمات بعد توبة لباخن أبدا اللي تهوخ وسلام يا مختار لله خدمتي عليك السلام من بيتي قاتله خرجت من المتروك بالله وحده وبيله بيهن بليس يفسقون خروجي بربي مهك من خبل أكسس وينول خير الله لنهيم وبخوه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أني أبدا وطوله عدد أروف آسه لم داه لساتا آمين يا باقي لربي خروجي مهدقوني بمنسلي ما خلا ما ختم العاب تسلسل لو شكرا إلى البهداد المخلد على المصطفى خير البرايا المفلد لربي تعالى سرفادا مخاطبا لمن فلو بعد لدى سيت حقني لقد جاءكم قد جاء ما دان لكم من العايش الأرسل أسيم المفلد لقد جاء في القرآن ما دان لنا ألا تقادمك المهتل أتاي المكمل لن تلزي أوتيت خدما نبوة وأدام بين الماء والتين ينجلي لكل من الأخيار فالمرتبة وما كان من عبد الله عبد لدى الهليم لكل من السادات جاه ورمة ولكن جاء المصطفى برية لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من سيت فلولي لسلام سقط أسلمت كلي بجايكم وسبيل جنات خير منسلي لكم رمت من ربي سلامي سرمدا ما لال ولا صعب يا خير مرسلين
لربي لسير لنداري بجايكم شكري يا بهد الحمد دونا تسلسلي قد انصرفت هاجي الى فاتح رقي ويني لو عبد ولي جعد بالخير كلامي علي عادين شكرا لو على فراقي بلا لقياس الجول والفسق خلا وصري الاسراك اللي خاد كل ما رجعت وين سكورين على الفرخ قلوب سبيل وطران سيقر لخيرنا كعداني والله لمسكني يقيم خصت شكر الله شكرا متيبا وخاتيب خير الخلق بالخلق والخلق خدمت بتقديم للي يا رسولنا ووصلنا يا ناصر الحق بالحكيم قد انسنا ايات لك انا وقد نفت لخيري سوى من خارهم به من الخلق خاتوا باهل الخلا وهي جنه باسان للباخي واهلا بها اقيم قراتها كنسي وجاي ويستي ونلت بها كوني لدى لا يساستي هربت بها من موصل كان لباي وارليت بشكر بالفهل والنقي خرجت بها عينا ولي نفس طيبت وصلت بها لله يسل فرق ورقي قل الله واجاتي بمن جانا بها وإني بها عبد خديم مع الإفتين علمت وإني بالفيولات مبدو بأن البديهة لك دا دهر يردو علمت يقينا أن النصر أرس قادر على كل شيء ولي الدهر مصوي أليتك ألي بنا بسات وصل ألي صلاة الله نعم المصفون عليك من المولى تعالى سلام باسمك يا من في الخلائق يسوع أنا بإذن الله يعني موت كما قاد لي ما كنت أرجوه وأطمئن عليك سلام من أداني وسنني بكوني كخلق جملة الحرية وهيت سبيا منجيا ساي خاصة لك الله ولي خاد لسي دهر ينفوه وهيت سبيا منجيا ساي خاصة لك الله ولي خاد لسي دهر ينفوه قلومي ويرفعني بك الله وخادها إلا يا فانت المنتقى والسميسون الليالي لوجه الله جل جلاله لك دار عبدالون مساياك ترفو يوبي يا جامع قبل لكن ما تا وكنت بما يلل ادي انت الروح أبوتون الله دا يتراني وجهمن مفاهم لخير سرمدا لست أطفوي علمت يقينا أن مولاي كان لي وأما المخافة من خلاني يردوي سلالي صفا مجير مسسس لخيري يدا من خير لغيا تسسس سجدت لدى الله دا اخذوه مجاهدا
وقاتي بمن الفداكان يتلسون صور رسول الله لخاد المنى وقد كانني كل سوء يسسسوي سافرت وبالله إني مادس بكوني قديم المصطفى وهو يفسون سمعت وجهت البهر في البهر خادما لمن أفجل الياخوت ما كان الفسوي سلامي جلاء المنتقى خلف انتفى لدى البهر لا والخلص خلف يخلصون.

دعائي كل ما رمت للصفا وربي لخيري ساخ ما كان يتصفى. سماو التي ينول مخافة سماو من يرعى وابيتها من وبالبسم الأسوأ. سلام التي ينول ما ين سلام من ينوار خلب من ورين يكسوأ. سورة سياب المنتقى ليسنني وينهى إلا الله دائمني سافسوأ. سلالي إلى جنة تباخ انت وسات وقلي وما لي سنة من مسسس يقيني الله وهو كليتي يهي بجاي رسول الله من أهجوه يدي وادساني مفادي وجستي أما إلهي أرحسن ما إن خير يبوس امتدائي جملة آسان به مما نفي وهو البهرس الجلب والنفي يمين نبي فيها أتايا لستنا صلات الله سلاف ولدي يسرون بي فيها خفايا لستنا عليه سلام الله كافيه سوي البخير يجوير كل قديم لبي بي ست ساقر بن وخد كنت سانه يسيرني كنال وسهل سرمدا ولي خاد سرا خاب عن غير المحيي يسلي بتسليم عليه بآله وأصحابه باخ به فست بالتيم يسلي على المختار بالآل كلهم وأصحابه مخن عن الكد والخنيم يخاطبني ما خيط لي بملا انه مديها نجيبا مفهما فائق رهيب يقول لسان العادل كن خديم من اما كان الاقدار بالله ساره يقيني للجنات باخني بني إدعوه بالمختار كله يتيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وكله بكل أرث من آسي لمداه بصارات الباخ أبدا ملكه بربي مخجر المنج واليمن لسيان ساسابل كيك الخمير مرامي واجاتي لربي توجهات بعمد وسكر ووليك نبي سكر مرامي يكوني عبد ربي قديم من وخاتيبه بسكر والأب سأسمي مصايا تيا كل لدى الكل خجلات ولكنها جعلت اني سهر والنسم مقامات خير لقلق عن خير ربه مخيابة فلتخر عن سورة نجمي محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام عمله لم رك الأمي محمد المعروف ما ين وما نهم وبالاسم مسوس مسون عن الوسم مجيب مجاب مرتل ملك ندا مبيب ومقوس إلى الهرب والهم مليم جنان ناد جنة معلل مليم ومسوم من الناس والوهم مدينة علم مرتل
ور تجن من لتنانا جريون ومن جن من سنوبين ومن سنين ما لواني دين نبي كل فاسد وتتوبي عبدا خبيبا من أخم من الله رب الأرس أقي صلاته بتسليمه للمصطفى المخي لليمين من الله رب الأرس أقي صلاته بتسليمه للمصطفى المخي لليمين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشر بكل أرف من حروف عاشي الخصائد المخرجة من متك له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك في سيدنا محمد مدادي وكلامي لمن سهر يا ما كما سهر الشيطان والجهل والخمار

kau pikir aku. Rabbi tujubillahi mahu sayyidi. وليقعد ربه سهل مسيحة الجسم ونعبي أقرانه لبلا يسمت فريسان بالله أنور الخلق فقامي لها ريسا يغني المسائين وللقعد في دارين ما ولت ساكيا سيد لدى سيدي ومسيدي سجدي ما

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديم وسلم تسليما أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير البرية السلام قديمك لسيك بيت والمرام صلى عليك أبدا مع السلام بالله والأصحاب ربنا السلام بالله والأصحاب ربنا السلام

0: maqam ya nara kulli habidin kama waqam anta lasi akhrajna min as-salam dikal yuri man abat bil kalam basarak al-jamil ya khair imam basarak al-jamil ya khair imam بما نويت فيك سعيا ستمام انت النبي ورسول الامام بك انخياد سالينا بالسمام لك لدى رب الورى كل مرام لك بي يا سيدنا الترام يا دلنا باخنت على المنام بك فانت سيدي خير الانام نويت شكره عليك كلام وكل سهر والكتاب للدهام نويت شكره عليك بالكلام وخيرها يا سجام يا الكلام هديتي قصدر من بلا انسرام يا قائدا من إلهك المرام تبت الربي سائرا بسان سام لك وقبله هبوت به سام هديتي إلى جماد الثانية من المعرم القطف في الدانية ملكا للماي هدايا كافية كلاس من قرية كافية فرته بقدم لا ثانية لا من خدمي ليست فانية يسر سيدي أره في الداية إلى جناني إلى ساية أبيتي إلى نبي سافية مسارة لا خولا دافية إن خلامي بالنبي عادي إلى جناني من الله بادية خدمة خير عالم من الجارية خالي النيم بدر من الخالية أحمدنا أحمدنا أحمدنا ربة جهر عالية دوني ميبو وتوفي خالية لأحمد المتاري قط الخافية عافية تدوم ليست عافية درجة المتاري درجة المتاري درجة المختار ليس قافية إس الحياة للعباد سافية ودي لربي ولو للخاسية الآن ودي للصدار الناسية ناجت في لجماد ثانية من المحرم منين الدانية ناجت في لجماد ثانية من المحرم منين الدانية آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب الحشد أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله
1: وخاني عزيز الخائر جل منه جميع الأسى والخير لليوم تائه أجاني الخار من جملة الهدى وخانت أرماء والمدافع لو جل كل وهو ربي وآفسي به ينتفي هن البلاء الوخائف لو سرت أبدا

الودين في الفقر والصيف خاطئ إلى المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: إنم عبد الله فاخب كل من أبداو أو يبدي خالق السمن رفع فوق البرايا الرافيو ينهبي ذاتي منافيو يا ربي سلم السلام تقبل مني بي علينهم الأفضل بالآل وصحب سوي الأمان يا من كفاني درة الشيطان بالآل وصحب سوي الأمان يا من كفاني درة الشيطان بالآل وصحب سوي الأمان يا من كفاني درة الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما.
0: بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها من ابتغى فلله ما كان يسعى وسيري له من خذب منتقم ناتي بلاد وعد مسارة من الله والمختار واتبس المنتهى جنابي بنور الله ربي منور ولله في الدار ومنتهى إذا ما جرى ذكري هل ليس حسن أراني نوار من إلهي من أبناي أبى الله إلا كون عمري مؤتما بفكر نكي من ختمني ونبى بنى لي أن الله جل جلاله أباني بفكر الله جري مصدع ألم ترى أن الله أعصى بفكره مسلامة الكاسة بإشياء والسبب لقنان ربي سهر قهر المستفهم مجري داها سليلا ومكرا أكلكم ألفاتا أساءت له وعبر عن فكر حكيم وكر

0: الفاصل أساءت فأعبر عن شكر حكيم وكرا سيدنا عبد الهلاي وجره قديم رسول الله يطرد المصطفى ونعيد طرد المسيئا بتأييد سلاح السوم والكفر السفر أجلت بلا الأخو بالأقماتهم لشكر نكيم أن ترى الأمخ المسيح تراجع مكاتبي سميري بولقاء وربي يدع أمري شكرا منها فرلت إلى المولى بدي وخادلي بيانا ونهب للمصايا موجها لربي يروه لما بياني بشكره وكل له بالمنتقى قد توجها أداني الله ما هي من ملرتين ولي خاد في دارين سلا ومنتقى أداني الله ما هي من ملرتين ولي خاد في دارين مسيس أو جاين خرجت بفضل الله من كل مسد وربي كفاني كل ما أنه قتنا يقود لي الباقي مهيب مكرم وركع بما الإفطار فضلا سلما رفلت اختياري باختيار نسل بقائي في نار وأمري تجرها مدادي وكلامي ورؤي وجسدي لباخ كريم لي بقائي يجرها ناني لاي أنتما مصلاولي ومن نزاد البهر أرليت نداء أدانية الماء المسيف الخدا وسيري بي لله دون الأمتحان ودي ما صدور الله سفر مخلد لي ولي آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: رحمن رحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخاتمه وسلم تسليما يا مكرم ضيف جار يا مكرم ضيف جار كان أوسارا يا ماهيا أن قدم من قبل أوسارا ناداك في البر بعد البحر خادمكم واليوم قتله بالله مختار أكرمته بكرام وتكرمة فعسى عن جملة الأسفى يسار عليت عن سوى رجوان قبل كما عليت بالمنادار المدار لكن تاسروا لله متديا أنكم قد آسى أنوار وأسرار آمنتم من سقاء فايسا أبدا جلا وحبا لكم لا يدخل النار نال المنام ما سبا ما بعد كدر من مصر منه إن البار الدنار من حزن مصر منه إن الله الدنار من مصر منه إن الله الدنار من أسر الله من حسر الله كهيث انتهت أبدا كما له قاد ما يقواه أوتر ولا له بيس منه منصرفا وكل ما فيه در دب أوتر لخير ينتهي إبليس في أبدا كفاه ربك تحمينا وأقدار أنت النبي رسول مصطفى عالما sala alayka lasihi tabdilu khadar in najaruka ya khair al wara abadan alayka salam man kulidahu sar sala wa salam baqil la sharika lahu alayka ya man bi li khutan sar li khutamat labati qadaita li ya rabbi ma tan ya qabl yawm ya sar li khutamat labati qadaita li ya rabbi ma tan ya qabl yawm ya sar سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه